0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
3: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تسببت الرياح العاصفة لتضرب بحر إيجا في حدوث اضطرابات كبيرة في حركة النقل البحري بين الجزر اليونانية، وأفادت السلطات المختصة أن جميع الرحلات البحرية من مينائي رافينا ولافريو قد ألغيت اليوم الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح. أما من ميناء بيريوس فتنفذ الرحلات المقررة بشكل اعتيادي باستثناء رحلة سفينة بلوستار باروس المتجهة إلى سيروس وتينوس وميكونوس والتي تقرر إلغاؤها. تنتهي اليوم مهلة تقديم طلبات الحصول على بدل السكن الطلابي للعام الأكاديمي 2025-2026 في اليونان، ويستطيع الطلاب المستوفون الشروط تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك باستخدام بيانات الدخول الشخصية الخاصة بهم على نظام تاكسس نت. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في ربيع عام 2027، مؤكدا أن الحكومة تمتلك الوقت الكافي لمواصلة تنفيذ مشاريع وبرامجها في مختلف الوزارات. وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس خلال الاجتماع الأخير مجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية، حيث شدد على ضرورة تسليط الضوء على الإنجازات الحكومية خاصة المشروعات المحلية والإقليمية التي تم إنجازها والتي دخلت مرحلة نهائية. أجلي نحو 8000 شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعا ساحليا، وفقا ما أعلنت نائبة محافظة ريثمنو يوم أمس الخميس. وقالت ماريا أجلينا نحو 8000 شخص مساء الأربعاء، بينما كان جنوب ريثمنو يشهد صباح اليوم رياحا وصل سرعتها إلى 125 كيلومتر في الساعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية. وأسفر الحريق الذي اندلع الأربعاء في كريت عن مقتل عنصرين في جزيرة كريت من فرق الأطفاء. تواصل السلطات اليونانية تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات مقتل امرأة بريطانية تبلغ من العمر 38 عاما عثر على جثتها داخل حقيبة سفر في مبنى مهجور بمنطقة كبسيلي في أثينا. وفادت التحقيقات الأولية بأن الضحية وصلت اليونان قادمة من مدينة إنبرا الإسكتلندية، وكانت تقيم لدى صديقين في منطقة كيراتسيني قبل أن تغادر في 15 من يوليو متجهة لكبسيل للقاء أصدقاء الولايات المتحدة. وفقا لشهادة أحد المشردين الذي اكتشف الجثة في 18 من يوليو تموز، فإن الحقيبة لم تكن موجودة في المبنى يومي 15 و16 من يوليو، ما يرجح نقلها إلى المكان في 17 من الشهر نفسه. وأيضا أعزائي المستمعين، ننتقل إلى الأخبار السياسية. أدانت وزارة الخارجية اليونانية الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، كما استنكرت انتهاك المجال الجوي البولندي معتبرة ذلك انتهاكا للمجال الجوي الأوروبي. وأكدت الوزارة في بيان أن أي انتهاك للحدود السيادية للدول يمثل خلقا صارخا للقانون الدولي وأمرا غير مقبول. وجدت اليونان تضامنها الكامل مع بولندا بصفتها شريكا في الاتحاد الأوروبي وحليفا في حلف الشمال الأطلسي الناتو. أكد الحزب الشيوعي اليوناني في تعليق على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس بشأن تطورات الإقليمية الخبوصية أن ربط حل الأزمة بالتطورات الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة شكل ضغطا على الشعب القبرصي للقبول بحلول وصفها بالمؤلمة. وأشار الحزب إلى أن هذه التصريحات تعكس بحسب رأيه احتمال زيارة الانقلاب قبرص من المخطط الأوروبية والأطلسية، محذرا من تداعيات ذلك على أمن واستقرار الجزيرة. حالة الطقس، رياح الميريتيمي الرياح الشمالية الموسمية قوية في بحر إيجا وقد تصل سرعتها 9 درجات على مقياس بوفورت، وتصل درجة الحرارة في أثينا إلى 33 درجة مئوية وكذلك في سالونيك. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا The Voice of Greece، سنقترب منكم أكثر.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.